أهلكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون صدق الله.

0: أخوانكم
1: أخوالكم أو بيوت أخوالكم.
0: ولام
1: يا
0: شنا بنتي تمناني
1: بنتي دا أو بيوت خالاتكم يا يا يا يا
2: Assalamualaikum. Selamat pagi. Siapa di talian? Hello.
3: Hello. Hello.
2: Waalaikumsalam. Siapa tu?
3: Ya, Zahari.
2: Baik, Cik Zahari. Silakan.
3: Assalamualaikum, Tuan Syah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Zahari sambung, eh?
3: Sambung, Hat.
1: Au buyuti khalatikum.
3: Au buyuti khalatikum.
1: Ya.
3: Okay. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. أو بيوت أخوالكم
1: أو بيوت أخوالكم أخوالكم بتو خالاتكم أو بيو
3: أو بيوت
1: أخوالكم
3: أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملك مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا

0: 恢复天空。أنت أكل من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم tak sampai.
1: Okay. Boleh ulang balik. أو بيوت أخواتكم

0: بيوت إخوانكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت
1: أخوالكم
0: أو بيوت
1: أو بيوت عماتكم
0: أو بيوت عماتكم أو بيوت

0: أعرجي أعرجي على الأعرج
1: على الأعرج هرج ولا على المريض هرج ولا على أنفسكم ولا على أنفسكم أو تأكلوا
0: أن تأكلوا
1: بيوتكم
0: أن تأكلوا

0: طيبة مباركة
1: طيب طيب كذلك طيب
0: طيبة كذلك يبين
1: الله. كلنا تنتهي كعنك كما عمي بلي فسلموا فسلموا على

0: أعمامكم.
1: Ya.
0: أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوانكم أو بيوت خالاتكم.
1: Ya. Boleh
0: أو
1: boleh.
0: بيوت
1: أو بيوت خالاتكم. Ambil boleh.
0: أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم.
1: Yeah.
0: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته.

0: مخلوقاته، واعلموا أن الله أمركم بأمن عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita memeriahkan majlis tilawah dan hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa kali ke-66 pada 6 hingga 10 Oktober 2026 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WTCKL. Bagi yang tidak dapat hadir, ikutilah siaran langsung menerusi RTM1, TV Al-Hijrah dan media sosial rasmi JAKIM. Mudah-mudahan kemudian majlis ini menyuburkan kecintaan kita kepada Al-Quran, dibaca dengan tekun, difahami dengan hati dan diamalkan dalam kehidupan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة جلالة ملكنا وبهدولي يا مها موليا سري بادوكا باجندا يان دي برتون اغون سلطان ابراهيم وكذلك وبهدولي يا مها موليا سري بادوكا باجندا راجا برمايسري اغون راجا زاري صوفيا. اللهم احفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، دار عدل وإيمان، وأمن وأمان، وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر إخواننا في فلسطين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، وعلي كلمتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضل يعطيكم، ولذكر الله أكبر، الله يعلم ما تصنعون.
1: Alhamdulillah, selesai sudah khutbah Jumaat yang disampaikan oleh Yang Berusaha Dr. Amru Al-Haz Adnan yang bertajuk Merungkai Sengketa Bahagia Rumah Tangga. Yang mana saudara, kebahagiaan rumah tangga tidak datang tanpa usaha. Ia perlu dibina dengan iman, kasih sayang, kesabaran, komunikasi dan juga tanggungjawab. Jadi marilah kita sama-sama berusaha menjadikan keluarga sebagai tempat lahirnya ketenangan dan juga kasih sayang. InsyaAllah, saudara, kami akan ke udara lagi melalui siaran langsung solat Jumaat pada minggu hadapan bersama rakan pelapor yang bertugas. Dan terima kasih diucapkan kepada stesen-stesen seperti KLFM, radio-radio negeri yang turut menyambung siar secara langsung khutbah solat Jumaat untuk hari ini. Saya Nur Farhana Muhammad Nur, mewakili Seksyen Radio Bahagian Pencana Joakim, serta rakan dari unit siaran luar Radio RTM, Encik Hardimin dan juga Encik Muhammad Fikri. Kembali ke konti Nasional FM bersama Aida. Assalamualaikum. Silakan Aida.